0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديخال dimanche du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon te di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw biñu sante Yalla julli ci Moustapha alayhi salam, na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj soj mo xalim doyna waar. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répété faté man na la yomb. Ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, adina bu yaq lolo ko yaq, musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lotax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.